0: ay ci mbokki amatina solo lol tubarkala ma sha Allah koku mo ne ko na ngi seigne abdou lahad diouf insha Allah rabbi no ngi koy geureum 11h fukato ak ben dafa jot kon insha Allah no ngi dem legi te delu ci wat
1: assalamu alaykum mbokki tela alarba juromi fan ci rabiul awwal muy wero gamu di ñettel wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom ñent ci wër ur ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk juroom ben juroomi fan rafetul dafa bokku ci lim yu fatte ñaanu bis bi yow sunu borom yal na nga defal tuyaaba ci adina ak ci al-akhirah yal na nga nu musal ci mbugulum sawara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آية بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني تي بولين گم لودول کو توپ سين دين نيل يا محمد نجوب يالا کو موم كون مننا ام كين نيت كو ني جوخ لا ملني لا نين جوت با مانا ويتي كادو اك يين تي بيري سين بروم نيل گنيل ماغا تي لخول يالا دا نكو جوخ کو سوپ يالا کو ياتو لاكو خام لا سوره آل عمران اي جروم ñar fuk ak ñatt
2: ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم

لك سلم. سلي وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل السوي تكلمي. سلي على خير الرسول يا من بعي يحبو بزول في الهال والسع بالحدود ولتتقاب الخلمي. هب لي كون غلمي بصارة المقدمي وقت به تقدمي بلا حسن ولمي. سلي على خير النبي عد الورى بالأدبي يا من كفاني.

وفرق ياسرا يليم باسمه سوى كميم ستا عين ولدا خير نبي قد بدا صلى علي من هدا فؤاد بالكميم نور عظيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير العرميم

المصدقة فيها وخاب الرفعة سم كله فارتفعة نحو السماء مكرمين حتى السرير انكسر لأجلها وللإحترا من نور أفضل وراء ربي عليه سلمين حتى السرير انكسر لأجلها وللإحترا من نور أفضل وراء ربي عليه سلمين بعد الصلاة لا تصوم بلال واسد الغدور وبيجدد السبيل بلايدا ولمي سلي وسالما على من عزمان

وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي.

ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرخى ستر ساح لكن خاموا سراعا لإحياء الدجنات. باعوا فضولا بسكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات. تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين ظلما وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار الوايات. حديثهم ذكر

بناته أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بهال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب مع

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيده غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: هذه سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا فاخني قصيده دا نا ييغالي مورد بو يتر ديو سي سونو بروم يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
1: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أقصر من هذا ما بنجي لين تباح واحد يموي من يمو بيتنك لهم أن ما وجف الله يا دون خير نيو كده البلس خل دبي من ما نيو واحد يقول من ما يكتب نيو نيكوين نتلين الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaakum aabna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi da fay dakk sétan ida katabtu aw qaratu tarwala iblisu fawran ma aman taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa ashkur kubya
2: li ya'lam an-nadhir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudama ka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
4: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina أعوذ بجارات لزر مدمنا
3: خشيد سرين بن

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jamm, japplanté ak wolanté gu andak yaaka.
2: Bismillahi baraka Cheikh Mohamed Al Fallou. Ni koy

من أمانه. اللهم مغفرتك من سنابي ورحمتك من أمالي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما شاءنا تعبد لك بنعمتي علي وأعوذ بذنبي فاغفر له فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان في الملك والملكوت سبحان في الذي والجبل سبحان الحي الذي لا يموت بول قدود رب الملائكة ورو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وسنة الأرسي ومدد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما